عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

عزم عالم خراب عيد البرا قردان لطيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب.

0: العالم خراب. عيد البراء قامت مثال، وين زكاد الهجار، دش خوندني كرم بطل، ويران ازم معلم خراب. عيد البري وعيد البري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران ازم معلم خراب. عيد البراء گردن زراب، دم شوشيا تيج گلاب، اي دختره بجنا زراب، ويران ازم معلم خراب. جاوان گوهل دين بمسته، او چند يا مصر بدسته، لقشتنا من ده بقسته، ويران ازم معلم خراب. دبي قستا من دقوجي، دبي كفرا دل نوسوجي، جلك صوتم كرم رجي، ويران ازم معلم خراب. جلك صوتم كرم كباب، گريب من صد رنگ خراب، يا ليتني كون رو تراب، ويران ازم معلم خراب. يا ليتني كون رو وخار، وين ازقا من تجيد دور، بهش گرم زلف طهور، ويران ازم معلم خراب. بهش گرم زلف طرش، بسكي سياه بهنات خوش، اي دختره چاپك بمش، ويران ازم معلم خراب. بكيف گرم زلف طرش، بسكي سياه زلفة قمر، اشقى محبتا من لسر، ويران ازم معلم خراب. صوتم برشتم بحساب، لپرسي بو گرمه كباب، گريه بمن صد رنگ عذاب، ويران ازم معلم خراب. سبحان جي شاه بتنه، خالق ري خالا گردنه، از دين گرم بردام دينه، ويران ازم معلم خراب. اشقا مجاز پیدا بويه، ایرول من دجوار بويه، هويت كم حقيقيه، ويران ازم معلم خراب.
1: Bəli. Bəli. Son

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانك سيبه لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بچياين درسيني بكن سيران واري شيب بلندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تلچياين درسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وین جارا شیر غزالان وین جارا شیر نیبون مفانه دیده برخواه قریش و یمارا

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شيرو بلندان نبقارن بكبني ساين فار زيلان دنابا تليك جياين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي بلخا قريشي

تراب الدرد خل كمال حاله تملي الدنيا لقي شامي مشوري رحمه خذي نجير لسماي لنجتي فناني جار اخو قريدا لقايدا يقول زير كنت ناتك كيف سي جرجي يا تراب بسمي يا مبدس تفدو بين زوزاني ما درباس في زوزاني ويا في في كمان مش خالق عالم الرب جوري ميراد ميرا هيا مراد بيدل جانك جامير راح حاصل لك ابو شبي فايده يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آلاته یه

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خذ جرسي مو إلقيتي فنوني جرى خو قريدة بقايدة قول زري هور بكتب بيشي عن يو كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنو مبيدوبن حتى دنيا خشابا بزياخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالمي پادشاي پادشاي مرازي بدل جانكو جامي را حاصل لك بوش بفايده دوره مده سفده بگرين زوزاني مه دربازي زوزاني ويه قاسه كروني هش يكوني مالا بابته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما خواهی لگه تیلی ما خواهی گذینو ای

بياري الجوري خوسته كواي قريب يعني وقته اوه الشفقيه خديما اي من بقوتنا يا ايوا براستيه قريب هبر بخادن كار بري باجر بدنا ازمانا وياش داخل حتى بقي ارقي تفع كر لا ما يا ابو فعنك ابنا تخازي مالا مخرابكي يا ابو شوشك وي كاميري بطفي نحتا ازفي كريم فعب كريم بدم از قربانه تمام

سيداي هيدي ودخوازي ديسا جفوزي خاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك وعالي كرمك لتفداني علم وهنر وكمال وإيزان شعر وغزال وكتاب وديوان مني دي على كمال موزون بلن بكرا لباني قردون مني بقران داريحي ملي جزيري ديانك خدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بما تنشاد وحيران بلي سيدايم اشترى دياتكم مسكينة قربكي ماسي بيجي هيفي دارم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم ولطفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وشوفانا دي برخا قريشي

عزم عالم خراب. عيد البلا قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب. عيد البلا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وي نازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم عالم خراب. عيد البري وي دلبري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم عالم خراب.

وقت جوان رجا محمود قزل جوية وني جوان ياخو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هل بس تو داخفتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أبقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكفي بأخفتن زور باشي.

تراب درد خلق مال حال و تملي دنيا لگي چاوي مشوري رحمه خذي لجيري لسماعي لنگتيني فناني جاري اخو قريده لقايده يقول زيرا فتنات كاكوسي جرگي يتراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيوي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانوك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايده يه تو را به میل دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنسته یه

gözüm alem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. قامت جريحان قراج ويران ازم مالم خراب اي دلبرا قامت مثال وين ازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم مالم خراب اي دلبري وي دلبري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم مالم خراب

0: الو، کی اشنام منا؟ تو چهوا اشنامه؟ ایشالا تو باشی؟
1: اشتا چهترم، تا چه دوی؟
0: والا می بیز بگو نام لیتا جگل اکی دشن گلو سینگا تا جوابو تهنا کی جوی ربو سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربو اتمحی
0: والا می بیز بگو بارا هنکی بهناتا تو چکی خودت علا تسلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خوب تبکی بهنامی جیعتا چهترا
0: جنامه کابو که تا جوانا باشن
1: خودی اکی محی اشتغالی تا ایچرو ورور از نبالا دبش من برد وخلاص
0: ده خودت على عزرائن بسر ده بشين الربي
1: ايت قربان عمي بي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بجيتا
0: كرو تفابي كاتا ده تليفوني ده ده كالطيارو ها جنامي ان بياتي والله وست دي مصر كوريكا خوا وست دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا قو عست الدينم تجمنا بيجي مالات النعبا الو كرو غيدي الو عن شويا كچي ان كچا جاميرا متنا بيج خود سوي سبا خود بدر كتنا بي خوارنن هاي خود اش ترازي
2: وبلا طياره تاج ورچيك وتشي سبك ما سبك دين حياه قواز بيب ما قوي دنيا خرابه

فوتين البنات غريب وغربة ديكار خواه بك خيلو بلي بندي روميا وي بندك قرانة خالو دستي متكلب جيدر زيانة خيلو.

مي تكلي وي تمك بقن مخالو وذا تمي تكلي تمك بقن ما اذكر رومي وي دسي مخزن كلبتي بريم دون ريكا دور وانسان